0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قراءة وتطبيقات كتابية.
1: مرحبا بكم أعزائي، أش خبركم؟ أش حالكم؟ كيف دايرين؟ أيوة، والتمارين كل شي في أمل؟ لا، كتبتوا الكلمات اللي كانوا ناقصة وكتبتوهم مزيان وكتبتوا ليهم الألف واللام ديالهم ولا لا؟ ما عندي ما نتسالكم. ايوا كيف العاده، قبل ما نبداو الحلقه ديالنا اليوم ونتبحروا فيها مزيان، وعرفتوا علاش قلت لكم نتبحروا فيها مزيان؟ لاننا عرفنا معلومه ديال حول البلاد ديالنا، وقلنا ان فيها جوج ديال البحوره، البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي. واللي عنده بلاد بحال هذه ما يتبحرش في العلوم، خاصنا نتبحروا فيها. الا ما تبحرنا فيها حنايا، شكون اللي غيتبحر فيها؟ على اي نمشيو كيف العاده، نصحوا التمارين ديالنا مع عبد الحق ونشوفوه حتى هويا اش من شحال من كلمه صحيحه كتب وشحال من كلمه غلطه. ونتمنى انكم تكونوا لا نتوما لا هو درتوا حتى شي غلط.

0: كيف كنقول دائما الا كان غلط راه ماشي عيب. على اين يلا نمشيو على بركه الله نبداو التصحيح ديالنا ويلا معايا تبعوني. عبد الحق صباح الخير.
1: صباح النور استاذه.
0: كيف الحال؟
1: الله يطول عمرك.
0: التمارين اش اخبارهم؟
1: واحنا غاديين.
0: كتبتيهم؟ كتبتي الكلمات اللي ناقصه؟
1: ايه عمرت دوك البلايص اللي قلتي لنا ديروا فيهم داك الخاوي.
0: اش كتبتي في داك الخاوي؟ تقدر تقراه؟
1: كتبت الا قريتي عليه استاذه نقول لك قريت كتبتي ليا الخويه الاولى.
0: الاولى
1: كتبت فيها البلادو. البلدو.
0: البلدو ماشي البلادو. البلدو ما عندي ما نتسال.
1: هي نيت البلادو صح.
0: البلاد هي هذيك البلاد.
1: نعم.
0: المغرب هو البلدو.
1: البلدو.
0: البلدو ها انا غادي نكتبها دابا وشوف معايا واش هكا كتبتيها. غادي نديرو ا ديال ال ندير فوق منها الفتحه فوق من الالف. غادي ندير اللام فوق منها سكون حيت نطقت ال لانها ال قمريه. الباء وخصها تكون ملاصقه بطبيعه الحال. الباء لا اللام فوق منها فتحه والدال ديال نهايه الكلمه وفوق منها ضمه واحده لان عندنا ال سابقه في الاول ديال الكلمه. هكا كتبتي عبد الحق الكلمه ديالك.
1: انا فاش كنت واقله في الدار بحال دابا قلت بلادون بحال كنقولوا بلاد بلادنا وبلادكم. بلادون ما نقولوش بلادون ماشي صحيحه.
0: بلادون عندك صحيحه كنقولوا بلادون ملي ما كيكونش ال.
1: ماشي بلادي بلادون.
0: الا كانت ال كنديروا حركه واحده في الاخر الكلمه ما كنديروش التنوين.
1: حركه واحده.
0: حركه واحده. ايوا دابا ضرب لي على واحده من هذوك الضمات خلي غير واحده.
1: شكرا استاذ.
0: ما عندي ما نسالك. اذا كتولي الجمله هي المغرب. المغرب هو البلد الافريقي المطل على. هنايا عندي فراغ. مطل على شي حاجة. الأبيض المتوسطي. أشنا هي هذيك الحاجة اللي بيضة ومتوسطية؟ عبد الحق شنو كتبتي؟
1: لأن ذيك المرة وسادة قلتي لي الأطلسي والله والبحر ياك بعدا.
0: إيوا.
1: وعاود ثاني فاش شرحتي لنا قلتي لنا كاين جهة أخرى كاين واحد البحر أخر.
0: إيه.
1: وقلت أنا هو هما جوج بحورة ولكن أنا درت البحر وصافي.
0: ما عندي ما نتسالك. هو فعلا خاصنا البحر لأن كانت الكلمة ديالك هذا أنت اللي كنتي لقيتيها لينا.
1: نعم.
0: وحنايا حنا مع بعضنا صوبنا بها فقرة.
1: ياك هي هذيك.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: الحمد لله.
0: المطل على البحر.
1: نعم.
0: البحر. أنا غادي نكتبها دابا قدامكم وأنت غادي تشوف واش هكايا درتي ليها ال.
1: نعم. ال
0: الالف فوق منها فتحه اللام فوق منها سكون.
1: نعم.
0: والباء الباء اح ري البحري. هكا كتبتيها؟
1: نعم استاذه هذه كتبتها هي هذيك.
0: ما عندي ما نتسالك. تبارك الله عليك.
1: الله يبارك فيك استاذ. شكرا.
0: لحد الساعه كيولي عندنا المغرب هو البلد الافريقي المطل على البحر الابيض المتوسط و المحيط. هنايا ما نقدرش نكمل حيت عندي الفراغ.

0: الحق شنو كتبتي هنايا؟
1: يا استاذه هذه وقيله على قد ان باقي ديما كنرجع للتالي شويه لا عقلي نفعني ما نعرف داك الشيء. قلتي لي مع الاطلسي راه ماشي ديال الاطلس ديال الجبل، راه حتى هو البحر.
0: ما عندي ما
1: وانا نيت كتب الاطلسي.
0: ما تبارك الله عليك، هو هذاك المعنى، هو هذاك. انا غادي نكتبها الكلمه قدامكم دابا، الالف وفوق منها الفتحه ديالها، ال، اللام فوق منها السكون، وهنا غادي ندير هذيك الالف همزه اللي كتجي مايله لان كاين اللام قبل منها، ط الاط لا سي. شوف واش هكا كتبتي عبد الحق.
1: هذه استاذه صافي على ما نكذبش عليك، انا دخلتها من المره اللي فاتت،
0: دخلتها من المره
1: هو الواقع هو باش ما نغلطش معاك، ما بغيتش نبقى نكثر في الغلط، باش ما تقوليش انا كسول.
0: لا حاجه حاجه حاجه،
1: انا راه بليت كنجتهد شي شويه ياك.
0: تبارك الله عليك. لا الله اودي فين كنا وفين ولينا.
1: الله يبارك فيك يا استاذ.
0: لا تبارك الله عليك.
1: شكرا استاذ.
0: تبارك الله عليكم مجموعين.
1: الله يطولنا عمرك يا استاذ.
0: اعزائي، في الحلقة اللي فاتت، كنت، أو الحلقة قبل من اللي فاتت، كنت طلبت منكم مجموعة ديال الكلمات، ثلاثة يكونوا كلمات كيبدأوا بحروف شمسية وثلاثة كيبدأوا بحروف قمرية. كتبتوا انتم يا ستة ديال الكلمات، وكتب عبد الحق ستة ديال الكلمات، خدينا منهم ثلاثة، وهذوك الثلاثه ديال الكلمات ديال عبد الحق خرجنا منهم هاد الفقره، يعني هاد المعلومه اللي كتبتوها ولا كتبناها مع بعضنا ودرناها اهداء للبلاد ديالنا الحبيبه، خرجناها من الكلمات اللي لقالينا عبد الحق. اشنو رايكم دابا نشوفوا الكلمات الاخرى الشمسيه، لان هاد الكلمات اللي خدينا من عنده الاولى كانت المغرب، البحر، والأطلسي، كانوا كلمات كلهما يا كلمات كيبداو بحروف قمرية، فيهم حروف قمرية، وبالتالي ال ديالهم كانت القمرية. إذن عندنا تفاح، الى زدنا عليه الشمسيه اش غادي يرجع؟ غادي يرجع التو التفاح، ياكم؟ واش لقالينا اخر؟ لقالينا رمانون.

Arro mano. Tuffahon, attuffaho. Rummanon, arrummano. Yakum? واش القرينة آخر؟ القرينة نعناع.

وبالالف واللام يعني بال الشمسيه كيف غادي يرجع؟ سمحوا لي هذه النون خصها تكون هكا ماشي بالترابي. أن النعناع متفقين؟ نعاودو نصاوبو فقرة أخرى ولكن هاد المرة ما نديروهاش على البلاد ديالنا، نديروها على الحياة اليومية ديالنا. مثلا التفاح، الرمان، والنعناع، فين نقدروا نلقاو هادو؟ ايه نقدروا نلقاوهم في سلة السلة، ايه والسلة ما عندي ما نتسالكم فيها السين، والسين قلنا حرف شمسي. من غير السلة قبل ما نديروهم في السلة فين نلقاوهم؟ ماشي في الحديقة ولا البستان ولا الحقل، لا، من بعد منين كنشريوهم، منين كنشريوهم، منين بلاصة؟ ايوا هو سميت المارشي. قبل ما نبداو نقولوا ليه المارشي اش كانوا كيقولوا ليه جدودنا؟ المارشي راه كلمه فرنسيه، مارشي. السوق، السوق، شوفوا معايا سوق، شفتو كي كتكتب سوق؟ ايوا ويلا درنا ليها الشمسيه، وعلاش بعدا غندير لها الشمسيه؟ حيت شنو كاين؟ السين، والسين قلنا حرف شمسي. ا

السوق. السوق شفتو؟ ايوا عندنا دابا السوق، عندنا النعناع وعندنا التفاح وعندنا الرمان. كيف نديرو تنجمعو هاد دابا؟ بحال هكا كيبانو لينا بحال هاي تخربيقات ومحطوطين، بحال عريريم هنا وواحد اخر هنا والاخر لهيه. ايوا باش نجمعوهم ونقادوهم باش نضمو هاد الشي كيف نديرو؟ فكروا معايا غير بالدارجة. الا سولت مثلا شي واحد نقول ليه فينك، اش غيقول ليا؟ مثلا نعيط لشي واحد في التليفون دابا ونقول ليه فينك، وهو كان كيتقدى اش غادي يقول ليا؟ في السوق كاينه. ايوا في السوق كنقولوا دارجة ياك، ولكن انتبهوا معايا مزيان وغادي يلقاوها انها جايه من الفصحى. في السوق، في السوق، في السوق، بحال كي كنقولوا في المدرسه، في المدرسه. ايوا شفتوا؟ ياك مرة على مرة كتزيدوا تأكدوا بأن الدارجة راها بنت الفصحى، وبأنكم كتكلموا الدارجة المغربية راكم بعدا عندكم

كي كنقولوا دايرين خطوات للقدام باش تعلموا الفصحى، يعني راه ماشي بشويه ديال الانتباه وشويه الصبر وكل شيء غادي ان شاء الله يبان واضح. ها انتم شوفوا في كنقولوا في الدار، يعني في الدار، شفتوا في السوق، يعني في السوق، في السوق الواو كتجي شويه كبيره، نديرو هنايا جوج نقاط ديال زعما اشنو كاين في هاد السوق. في السوق التفاح، ياك بعدا في السوق دائما كتلقاو التفاح، اسمحوا لي التا درتها التفاح، نو سمحوا لي في السوق، سمحوا لي التفاح. واش اخر كنقولوا او، ياك او ايوا، ولكن بالفصحى كنقولوا وا وا. في السوق التفاح، وا

Romano. في السوق، في السوق التفاح والرمان. ايوا شفتوش من الفرق كاين؟ غير كي خصنا نتكيو على بعض الحروف وكي خصنا نطقو الحركات. هذا هو الفرق تقريبا ما بين الدارجة او ما بين الفصحى. وهانتوما كتعلموا هاد القواعد هادو باش ما تبقاوش تغلطوا في هاد الحركات، وما تبقاوش تغلطوا في هاد في النطق ديال الحروف. في السوق التفاح والرمان وشخر و النعناع. ياك نا أ نا عو. احنا عندنا فقرة اخرى. ايوا شفتوا، عقلتوا منين قلت لكم محمد شكري تعلم القراية وهو كبير؟ تعلم يقرأ الحروف وتعلم يكتبها، ومن بعد بدا كيلصق هذوك الحروف مع بعضهم كيخرج منهم كلمات. والكلمات شنو خرجت ليه؟ خرجت ليه كتب. ودوك الكتب اعزائي رجعوه راجل مشهور، كيفتخر به المغرب وبالكتابات ديالو. اذا وانتم ماشي اقل منه، ما عرفنا كل واحد اش مخبيه ليه الوقت. الحروف احنا يتعلمناهم، احنا مع بعضنا نبداو نركبو فيهم، كنديرو بحال اللي كينضم، كي كنقولو كينضم شي خيط ديال الجوهر، ومن طبيعة الحال غادي يخرج ليه منه واحد الحلية جميلة اللي تشرفو ويفرح بها ويفرح بها الناس ديالو. تعلمنا الحروف، احنا جمعناهم، احنا خرجنا منهم فقرة. ما قلناش خرجنا منهم قصة ولا خرجنا منهم حكاية، ولكن خرجنا منهم شي حاجة اللي كتكون في النهار اليومي ديالنا. شكون فينا اللي ما كيمشيش للسوق؟ وشكون اللي فينا ما كيلقاش في السوق؟ سمعوا، في السوق هاني كتبناها مع بعضنا، في السوق التفاح، التفاح او الرمان و الرمان والنعناع.

النعناع. ايوا شفتوا، نكملوا، هادي نوبتكم انتما اللي غادي تكتبوا ماشي انا، واخا ما عندي ما نتسال. اعزائي، دابا قبل ما نبداو الكتابه غادي نبداو القراءه، هي الاولى، لان القراءه راه هي المفتاح ديال الكتابه، المفتاح ديال العلم. عندنا الفقره هي هذه، غادي نقراها وانتوما غادي تقراو من ورايا، نمشيو دقه دقه، واخا ما عندي ما نتساركم. في السوق، شفتوا هنايا السوق، نقزنا من هذا الالف للسين، شفتوا اللام ما نطقتهاش، علاش؟ لانها الشمسيه، والسين قلنا حرف شمسي ماشي حرف قمري. في السوق، اش كاين في السوق؟ التفاح، شوفوا معايا هانتوما، نقصت من هنا من الالف مشيت للتاء، و الرمان، شوفوا التاء قلنا حرف شمسي، والراء حتى هي، هانتوما هنا غادي نقز من الالف نجي للراء، و الرمان، و النعناع. منين جيت من الالف نقصت فين للنون، و النعناع. في السوقي، شوفوني كي نقصت، في السوق التفاح، نقصت من الالف للتاء، اللام ما كنطقهاش نهائيا، التفاح و الرمان، نقصت من الالف للراء، و النعناع، نقصت من الالف للنون لان النون حتى هي حرف شمسي. بغيت نقول لكم واحد الحويجه، شتي في هاد القمريه وال الشمسيه راه ما فيهاش بزاف ما يتفهم، غادي ندير فيها هادي، ما غادي ندير معكم فيها ديمقراطيه، غندير فيها الديكتاتوريه، غادي تحفظوهم وصلص عنبي، شي حوايج كثيره ما تفهمش، تفهم راها ما كايناش. ال رانا كنعرفوا بها الحاجه باش ما كتبقاش بالنسبه لينا مجهوله، نكره ما كنعرفوهاش، كنديروا لها ال كتسمى ال التعريف. الحروف القمريه راها ما عندكم، والحروف الشمسيه راها ما عندكم، وشفتوا دابا كيف في القمريه كنطقوا الالف واللام، وفي ال الشمسيه كنطقوا الالف وكننقزوا الحرف التالي وكتكون معاه الشده. واهم حاجه ان ملي كتكون ال كنحذفوا وحده من هذوك الحركات ديال التنوين ديال الاخر، اللي ماشي دائما ضمه، ممكن يكون تنوين الكسر اللي كنطقوه ان، ممكن يكون تنوين الفتح اللي كنطقوه ان، كيف يكون ممكن تنوين الضم اللي شفنا لغايه الان اللي كنطقوه اون. ملي كيكون عندنا ال التعريف كنخليو حركه وحده،

أعزائي، غادي نعود نقرأ معكم الفقرة ديالكم مرة أخرى. والفقرة ما تنسوش أنكم دابا نتوما اللي بديتوا كتصاوبوا، ماشي أنا اللي كنصاوب، كنصاوبوها مع بعضنا، وهذا شيء جميل في حد ذاته، لأن إلى أسابيع قليلة كنتوما ما كتعرفوش حتى كيف كيقولوا ما كتعرفوش تكتبوا الحروف، دابا وليتوا دوك الحروف كتصاوبوا منها كلمات، وهذا في حد ذاتها راه حاجة ماشي سهلة. على أين نبدا نعاود نقرا معكم من من الاول، وما فيها باس الا قريتوا معايا. في ا سوقي التفاح و الرمان و النعناع. ايوا هذه المره اللي هي الاخرى ديال اللي غادي نكون قريت لكم فيها اليوم ان شاء الله. غادي نعطيكم دابا التمرين ديالكم ديال الحلقه المقبله، وانا واثقه انكم ان شاء الله غتكتبوه انتم ولا الصديق ديالكم عبد الحق على أكملي وجه إن شاء الله. يلا على بركة الله، أنا غادي نكتب ونخلي لكم الفراغ، والفراغ هاد المرة أو لا هاد المرة ترى ما بقاش فراغ ديال الفراغ ديال حرف أو لا حرف وحركة، راه الفراغ ديال كلمة كلها، وراكم تبارك الله قدها وقدود. في شي حاجه ما عرفتش شنو هي هاد الحاجه.

Tu و هاد الحاجة فيها التفاح و شي حاجة أخرى هنايا و والنع والنعناع. هاد البلاصة ما عرفتها بلاصة ولا حاجة، انتوما غادي تقلعوها، فيها التفاح، وهنايا سمحوا لي هذا راه فراغ ديال كلمة أخرى، والنعناع حتى هويا. التمرين ديالكم أعزائي هو هذا، نتمنى انكم تنجزوه لي على اكمل وجه كيف ما قلت، وانا واثقه من انكم غتنجزوه على اكمل وجه. دابا ما بقى لي الا انني نودعكم في امل الله، على امل انني نتلاقى بكم ان شاء الله في الحلقه القادمه. اليكم تحياتي.

0: للاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uni Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo, che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uni Nettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uni Nettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.